وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة في الله رحمني ورحمكم الله، kembali kita melanjutkan terjemahan dari muhadharah telekonferensi yang disampaikan oleh Fadilatul Syekh Arafat bin Hasan Al-Muhammadi hafizahullah.